ديوا كيراني فكر مو ماي روناي تي ياريدي او تاهيرا يو ايدا كازي ايوا ماتي تو بانا او اي هارت راديو او ايناي ديديو او تيا زياوا توا